0: West Radio 89.3 FM on Dagboma.
1: Not just another radio station. Wells Radio 89.3 FM. Broadcasting from Ibadan, or your state, brings you wholesome programs for you and your family.
2: The time is 6 p.m. from Wells Radio 89.3 FM, your preferred wholesome radio.
3: Lati ikoni konga agbomogbe 89.3 FM gerege lago mefa irolelu.
4: عن الكثير لإسبانيول بعت الكرة من جانبي إسبانيول تمريرة خابية صدمت في الدفاع رونالدو كريستيانو على اليمين رونالدو مر رونالدو عاد بمهارة يا عيني يا كريستيانو جميلة من رونالدو هذا كله والكل يقول أن ليس في مستواه هذا الهدوء عدى من الأول رونالدو مر جميلة من رونالدو جميلة من كريستيانو
5: يا كابلا دريتا برشادي Assistència de Xavi, més cap a la dreta per a Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, immens Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
6: Nani. Rooney! Oh, wonderful! What a goal! And what a time! And what a place! What a player! Wayne Rooney out of this world! 2-1 United!
7: One of the great goals in the history of the Manchester
4: Espanyol. بعت الكره من جانبي اسبانيول تمريره خابيه صدمت في الدفاع رونالدو كريستيانو على اليمين رونالدو مر رونالدو عاد بمهاره
8: اوه فابينيو se le escapa la pelota y va Modric va señoras